كما تمال تتقرو كتنت ويبختين بخال تتسيس كيسبان خيما أتخوي من خانا كي سيروبان يونغ سنت مركنا وكم بيروس كيشاو يتخطى سيبون خما تشوكا كي خما أتخوي تاي بيروه مانتان توي بچا إناس خباخا لون تتسيني أم تراك جام بيم يزوكا ياتيتا كراكيني هيسا كخم إيروبانا مركنا وكما تحنوال